Is it true you used to be in the Navy? Well, hello, sailor.

go. It ain't no country club either.

0: حابب بس سيما جيبه متعلق از مرتراب شبرت من زمرت مشم رابا الى مشم هتا لالا ين بيش قريتا باللالا ين شمو الى لارسا لارسا قد من ديت اور ميدا الى شمداز مرتا ايفا صندوق ميوزيك قد اتلن شهارا اوديو وخدي بخرابا قد ارنج اودانا اختون ايتون ميقرا
1: هي لا اي زمرتا خاخيت اي خارتا ديوت الى سليتا
0: مقام كل قبول خوی من پشنا الو پرسقالت اور آشور هبیتون رو با بستی مقد عبا او تو دیان قبله لو خوند پقد لو خوند تی لو خوند میقره ایوان یقو ام بس مالوخ که شمانان و گشقانان الو پرسقال لال الو فیسبوکت اور آشور ام بس مالوخ ما دیلان خجا بود گانو خو
1: خیت خم اندی قمار باین امرن هاویتون کلو خون باسی مرابا قدیت چطو خون وبخيلت على مورخا يوم السودانا قد أم شمان هاوي رابع خدية بديت فقتا أنا إيوان إيفان ياقو بريوين جو إراق جو إراق بريوين جو كاركوك مديدة كاركوك تيخ الأستراليا ألبو طمقتي خمسة خينا شولي إلي أنا مخيان داولن أم دراما بروديوسر أن إدوكيتر educator مقرين قا مدرسة يبرخن من department of education قا high schools يودن drumming program قا ان اسكولاية واتلي real rhythm studio ات الى جو فيرفولت يودخ produce زمريات recording رابا من زمريات اتورايا تينا بليت رابا من اكسلن اخويدة وده دانا ايوان هر full time drama اختمري يمخ كونسرت البومز يودخ او او شو لا يودخ لي
0: وعدي از بتعبيتون كي اوبرا هاوس راو بجلديتا
1: يس
0: بد ما دي قا شمانان او گشخانن و ده خورزت قد اتلوخون قد بن پالل
1: سي اربا
0: بيرخ اسرا يوم تشبت بن پالل بد ما دي خلوخون دي تالكول بد ما دي خلون و بد ما تخلون على فيسبوك قد ان امسي آتی و خزیل شول و خون شبیه لقد وعدتون التا چهار لقد دیان خواهد رای اوه آل ستیجت اوپرا هاوس اوه کلیا و اخ میوزیک میاغر ایوان مرو خون من الپوت جامو اچی خمشه تیتون لخا سو اهم اول استرالیا سو ای کلی پلو خون قد مخیتون درام
1: خينا أنا من سروتي من جو بغداد طاشن اتوالي ما خنوا داولة سورين بخواه داولة بس مو لتوالي داولة خينا بابي ليه قابلوا داولة ما خنوها خينا أختي يطيتون أمر وقالي يم هاو الدختر ين جارك هاو الدختر ين مهندس أي خش لي قالي خيما مري باب داولة باين ما خن مري أي شقلت له من هونوخ ربت له من هونوخ عاد أول شو للي قودت له خارتا خيشن على يمي أخي يطيتون يم ما دخي هويا always
0: مريم كتبوش سبورتيف
1: كيف بسبورت مريم دي عبا داولة أنا داولة باين معخنا يمي مرة دوماري آتن براكتس بود وأخنا من بابو خامزة مخارتو خارتو برون شن خاشي تتري هر باق ورن بس داولة لا قبل لي مرنو خارتو مو ويلي مجبور قد أنا طرسني داولة قاني خيشن موين أني خينا خزيتون أني باكت سهديتي يهاوي جاوي جوبتا يهاوي مدياني خيشن موين أربع داني خيشن من يمي من شو خينا ادوك تتخيخ وكل اطوراي ودوري وخيش من دي شو تبدا جميا ان باكيت جميا وخيش نقسم اتوالا خا ام مجمت متي جاوي ام خينا من ديانت متي جاوي شاي مقرطون كل بزبزه متين جاوي دمبوزه ويدن اخسم بو وان باكيت كل ويدن داولا وشورين وادا براكتس ايا ايونو اخذ سيرشن كتوا خدش أتوراي ديان إتوالو باند طلع داني وخا هرب تخارن هذه خمنة شو شمه جيمس وأوديشو إزامروا وخيالة شمه سعدي وأبا وترى ما خي جيتار هلا دي أون دولة جو أرب لي خي إتوالو باند شو درو باري مريا بدخ شمه باسخ ماست آت مخ موي دالة أنا شو دري خبرك على مري بابا أختوخن كله آت إتلو بروفيشنال جيتار أو إتلي بيانو او اتلي مايكروفون انا الدوله لتلي دوله طنك كنويدي لتلي دور مرو ما دخشمي بدو دوله خميله خينش جميلي أنا وإن خرواتي تري طلع دانة قم شقلخ لأن باكيت زين وخش لأن ليه بات تخيت الدورة دي إن جوش تيوا خينا ودلي أوديشن مني أختمري باي خزي وموي أنا سؤلن وا خد سرش نو أنا كله جورة يعني خمنة إسرية وإش تمانة سرش إني خينا ودلن براكتس قم خبيلة مرو راب السودان لإيفان أو قارا بالوط أيام مرو إتلن بارتي ريش الشيتا مري أي مو يريشيت أنا ليه آتن أنا بدنا التنكة دي ليه مت بآتن بريشيت مرو لا إتلن خا خبيت أطوراي تتعامل زنجينا مرو دونا ويدا بارتي دونا دويقان قد ما خي آتن ما خد منن مري بيتو ما خم بدوت باكيت مريه بدوم يعني وتيلا ريشيتا أنا قبابي لم بزبار أمرن أو ليه قابل خيشن قيمي مري تنمخيت ومام باين آزن مرقات نخش لتلخشولة شقولو مديان خوش أخنا بامزمخ من باب جميعا كل أنا خرواتي أطورايتي وقدورة كنت خشقيل إلي خات تنك كمان وشويرخ ليبا دخيت أيجن قد آزخ ماخ قدو بيتا خيشخ مخ قدو بيتا خينا وير أنا بصدائي ونسوري من وأن كل إتلو ريل إنسترمنت وأنا لتلي وير انتيوين وخرت شوريخ مخاي خاتشا خاتشا شقلتي لأيا يا هل قد مخيته إيه بخت الديوة بدو وقتان أي حق يطن أولي وكوشن ديغ بس هاقوي دخيلة شوريتها إيه بخت الديوة يعني دو وقتان أخنا قد مخوا قما كليالة بان أنا بزردني مري أي بخشان بايا يعني عمرة خامدي بكوز بخزالة أنا مويين دو أنا باكت مرو قم شقلالة ماكرف من دوزة مار مرا خامدي باين أمن قدن شمان كله أخون مرا أويا لسورة قد وري قما يولو أنا مديانة تخمون وقياني أول من أني مقميل ومبتعود وبرمد غزيلا أول سورة مود لي بتخانق شقلة أما 125 دينار دينارة عراق يقمت أما أسري خمسة دينار رابع ليه هذه بيشانا هيتش من دي قم يوم من أنا إنا بيوانو تيبس قد أول سورة قد إتلي جرأة بترسل أول من دي بقاني ومخايل ومن دنا لتلي رينسم جا من تامة شوريت هلا من تامة ديلي اتنوا there was something I had to work on وشوري خارتا بليت خينا بريق إلي بلاشة بغداد وكويت ويا وخارتا شوني خيشخ من بغداد بليت خيشخ جوردن من جوردن خيشخ كبولغاريا من بولغاريا خيشخ كغريس من غريس تيخ أخا أنا هلا بدي تخمنت انت نك جديد ما خنا بيه بكز بجواج خا از ريفيوجيز قد ما تخوا خرت بر ما مطيله نخا شورين خنا خيشن هاي سكول بر هاي سكول خيشن قرين اتوالي برايفت تيتشرز وخرت خيشن كوليدج ذا ميوزك هر قرين دوله وقرين اوب انسترومنتس خينا بس قا سبيشلي اول شو لاتين وادي هديه بروديوسينج وساوند انجينيرينج قرين اني جو كوليدج وهلا دي بقراين يعني خينا يطت قريت ثلاث لبرقت هما شيء مبيت كيما تبيت اور جا وقريت هاد خخ شوريه
0: اذا مرو خم من شت من شنت اوتشن شوريات يعني
1: اتشن بس نو ها اتوالي
0: اوخو ماني غزيلو قد اتخ خوبه بريلي يعني اتفخن عشا جو فاميلي يعني جو خرواتي يعني شفاف قد مخاينه دعولا وات خزيت ام مارد
1: لا خينا أو بقارة رمزنا قم بقرا لي قالي خبخت last time ولا قم أمرنا مري أوكي أنا بابي رابي وا وخوني أوجوري وا إنجينير رابي وا إنتو ستادين أيه خالوي يماخي جيتار و كتوانة شير لم بدأ بدايتون ألبرت أوراهم بس أون ليه وا جو بختت إجتي خو أبليطة بس أنا بتخارن أنا سورة تعشن خيمة خشلن خلولة من يمي بابي خيش خلولة جاي قامة تتقام خزنة دولة تمرد أول من دي أنا يطنوالي just start get connected to the drums وار من دوي ما بيشتغل بس خزيتة هدي خمدي خزت لتمرد أول من دي ويا لقام دانا I know this thing هذا خيلة ويتا بس ليلة قباتو تا يعني من فاملي خنواتي خاتي بابي مني أبخى مني يعني ليه ما خي وميزي
0: ميزيشن لأنا يختون بيتو من قم من شيء أنا بيون تينان منته من ماموخ قد هي موخ قد encourage فيتوخ لشفقتلا من برخاص بابخ ان از بردم میوزیک سب عادی متلت شهر ویتون اختون قدیان و کما هایرانتون قملت گانن که سیدنی و ودر من سیدنی قد استرالیا هایورتون پرودوس وادتون رکورد وادتون هایورتون کل و منن هوی بسم تمام
1: هو بسم تمام او با اوف کورس
0: او به بخت قد قاتو خیول تلخ جزوی زدینا
1: خیر
0: عدیه بیایم با خکمه بقاره قد میدی مدیل اخون اف قمتت کل قد کمه اسقاوی تلا دیل و تمین کل پد سبب کل پد دخت مارتون آتورا یخن خوشن که تیالن کل دکتور مهندیس لویرز ات خم دیان اوی سو اخا اسقو تا اتفا گودا ارخا اینا مبیونه لیل مکل تو خون و خیشتون قمه خینه مد اسقویات خینه خزیتون گودا
1: ورخه ان ان ان فينا اسقيات وينا هذا اب جي فو دول اخيط بيكوز اب جي فو ما خيو ميوزك يط ام وين خنا اي ميوزك اندستري ام هديه ام شولت ميوزك استراليا ليل اخ اتروات خينا اخ يوروب اخ امريكا اخ ميدل ايست اخ ام خدت شول اخل ليل استراليا ليل انتو ارت يعني شولت ميوزك ليل اخ اختن مار هذه جو امريكا از خماشا هاو هاو تشي جو امريكا شو لا رابا ارت رابنا حكمه رابا هي رق ارت اني لا ميوزك اني لا رقده اني لا اكتنج اخكستن لترابا جا وي د خرابه مدي هذه انا مو اودن وي ازن وي قارن و هرب دي داناي بالخنوا هاد تو ورك ام قد ما سنوا ام يعني ما صنوا قرنوا ميوزيك وهاد بدي دانا ويكند قاري كي ما اتو يود خوا مخياتي ما خوا خلولانا اتو اسقياتي بس مو انا يهممن يهممن بتخامن دي ان اتن خا جول غوريش ناشا ان بايت اودت لبت اودت لي That's it. There's always light in the end of the tunnel. There's always light. It's time. But more, Garrick Nasha, كل من دي هما شيء أجد بيت أوت خمدي لتنخ أو من دي عاتب سنايوتا يعزل بالسنايوتا بس أو من دي عاتب كتش خا يبايش تامه for long time so أنا هدي أب من مديانة أسقيات التخويرة جابي قبل داي ميوزك قالي وينا ميموريز وري مخبنه because إلى part of who I am today بدأ دخين ليه إنه بالكي ويرة جدًا مديانة لا وأب على ما نخ قم من يخ وخيمة مريوا جا قم مري باين امرن خم دي باب مري باب باقد مو باين امرن مري بس باين امرن طالبن بخالتها منو قد انا اجتت وسورة لا شوق لي ما خطوة دولة بس هدي I'm very proud بيو اختت ويدة اوه من دي وبخزاين كمت يعني موادة مديانة جي انا مو جوب لي قالي سر هر بلطلة مني وبس اي هر obviously اجتت بلطة سرده اي مو خدناش عادي خيلة مارو مري قالي باب أنا جارك أمر نخ thank you because بلكن لا توقعتن وشويقو زامة تو تقالي بلكن ليها منويدو بس أنا I had to challenge you وخرت من هذا غير because هدية أختيطة دي أنا تلي بناتي وكلوخن هدية أنا سورة أختينا بقيامة new generation تمرت لي بتمر داد أوانا بيانو أوا هات اطلع بيانو بتازي بزوني لو تريش أباتي بتمر أروانا دود Come on, because everything it's in a golden plate. Yeah. Sometimes I struggle, especially كل age دي and our generation دي and especially تختيه من إيران من بغداد أيا أنا مدي يعني تخ سقيدة بيه challenges makes us أجد أدق challenge أو من دي شاو قلنا بش يأزخل دو جيبخ أنا بخشامه.
0: دوزيله.
1: هاد خلاخ شوتي قلنا بدي أختوخن سازيورته عنده.
0: لا دوست مارتون خشه بخشم این کنه تله یال سوره که همشه مغه بی اودی اوم دید قد بابا یه ممار نله بود لی خنه بلکه تر اید قد میره نله بود اتن بوش مغه بتون اودیتون اودیتون بلکه دخل نگرد خود اخوه من یالن متخه رو خون قد همزم لو خون عدیه قد مرو خون قد اتلو خون کلپت این بس مارو خد جزه تانی بود
1: اوف کورس این انا گویرن

0: بناتي نو ام اي غورتا ام شو وصلش نلش مملي ديلي و اي سورتا تريسرش نشو مهامني
1: ما شابير شو
0: ملدي وهارني نربطي شو مل و بانيرا لا ملدي هارني يا خيي بقري لي امريا لاست ام خام خا برسوب تزمرت اتوريت ثلاث مولا ما تخرخ لي بقرا قالي مره ايفان هديه خشوقه معاوي لو برونا مو ما تتلج
2: تتلبيت
0: لا مري قالوا ما تخلش من ليريك
1: لا
0: ليريك ليريك قال هديه خزالي ها ايفان ليريك تيلي لا تيلي امر لا ما نشي باسولي لا تيلي قدي يا سينا رابن اوباني اوبختي ام دينا يا قرابة لويتا ام سبورت قالي بيكوز اختي اعطيتهم اول شو لاخت مري ليوا هل ماتيت الخادوك تليلة سنة قابة رابع بس ويتا لهماشة مني هماشة ويتا لسبورة وليلة من دنة تساقدم دو شول هماشة إلى براود وبانا براود من أو شولد أو دالي
1: بنات فوق إينا جيو ميوزيك يعني عام ديد بابي بشغيل هنا
0: أخينا أختمر هر إيه همزة متخمة مروالا قام دانا أجيت هاوي سبويل تو ماتي مالي دي مخياوة إيوة خمشاش إن شقلت هلا بيانو لسنس هل أطعش إن إيه مخيارة بس دانا بيانو خارتك كلي لمرة لباين بس هدي برسام آرت رابة سوداني أودا ويرقدة أودا رقدة فلامينكو أو سبانيش دانس خخيجي بس هارميني أسورتا أي إلى very good tap dancer أنا تريت لاجي بشقالي لا platinum certificate قال له 100 جو اكزام زيو خبيت رابع السودان اتلا بارفولم بي قد خاف فيديو ادنا لي بايا بس شي از فيري تالنتد وباين خينا لمو بودي من قدم تقيم ميوزك الى بيت هل بليله خينا لتلو اخا ذا دونت هاف ذا اذر واي او ذيس واي خديه بيت له خينا
1: بخلت على هما شهرت خدا عابيتون
0: بخنا
1: عادية بدوين قد إن أمسة تانت لان خد جابوت بالخانوخ من زمارد عادية جو أستراليانا ودر من أطرنا وإتن بخشاوة نخراي داعتن رابا من إبليخت
0: خينا أي ستوديو قم بات قم داي ستوديو اتوالي خا ستوديو خي تجي كزبيت إيمي داي وصورت هلا نتاما شوري أخوي دخ خينا قمت شوريون ستوديو بعد نوع لايف درامز لايف درامز خينا جزمريات تصورة من تمانية بر تمانية برقت تمانية بريق برقت هلا أي لايف انسترومنز جو جزمريات هم ما شوف يما بريخيو ماشين قام بشيتت ترقل بيو شويوا استوديو قمت قم بتخنا نيشة دي اي وقت مدرنوا على اي درامز لايف جو زمريات دين اخت او دي والو جتمانية شوريخ مويد خرابة بليخن من اطلناية بليخن من استرناية رابة من سبانياية سبانيش بليخن من رابة من افريكن بيبل من عرباية و اوفيستي من بش رابة بليخ من اطوراية دين خامن شولانة هماشا ايون رابا براود بيه الى البوم عاشور بتسرقز دشتت ننوي كسلني خويدة اخاقو سدني دم بدا بشميوتون دشتت ننوي
1: هتقام تعرفش
0: خا البوم رابا سداني لي ويدا خا عاشور خارتا زرابة زمارة بليخ من تشارلي تشارلس توما من جورجيس نيكولا ادمون ديفيد بابكي دميخ بليخ من ادمون ديفيد سونيا اوديشو رابة من دنة اوتراديين بليخ كل منه وهماشا مديانة سودانة نبليطة مني because خينا أنا أول ليشان رابة يمخبرني because ليشان يميلي هما شا اقدياتي استوديو يقاتي نخراي رابة بس اقدياتي اتورايت استوديو بشي يخملن because خينا غزيت ليشان ديما قد شامت لي
1: خليل
0: خليل خليل
1: دوزيتون دوز
0: بس رابة من رابة من رابة من نخراي خينا بليخيخ بس أنا من شيت ترقل بيو شو هلا ديا أول شو لوادخ ريكوردينج
1: وبروديوسينج
0: وبمن لالا سوري وبمن لالا بليخيخ ومن جوانيتا من مارلين شكور خينا رابنا تخرنوا كل ليمون بس أنا دينا بتاي البالي أنا هديه هدي yeah.
1: ومروخون عادية ستوديو إي كلا
0: هدي ستوديو أي خاتة تيمتيخو إلى غوفيرفولد قربة أولد نيتا سيتي هدي قرأنا فيرفولد سنتر إلى سمو إلى ريكوردينج ستوديو

0: بدأ دانا إلى ميوزك سكول.
1: أوكي.
0: يأخذ كلاسس ميوزك، يمقريخ بيانو، جيتار، زمرة، فوكلز، and drums. وهدي بتخلن ويدن خمدي خات هلا لخ ويد. هلا لن ويدو بار كونسيت بدو دخل انتروديوس ودلن بودكاست روم بروفيشنال بودكاست روم هرجو ستوديو سو او دغاو بودكاست لاك ليلة راديو ستيشن الى بودكاست
1: هي
0: انا خزيتون انا ستوديوات بودكاست او دغاو بروفيشنال واي ويدو قد سجلو كله بروفيشنال فيديوز انا اين هلا لخ ويدو انتروديوس بركتلا بس بار كونسيت هدي خاتش بليغ بار كونسيت بدو دخل انتروديوس قا ملت وقا كل يعني قا كوميونيتي
1: روبس باي اخن بخشا من خايمة دبتا تغبية بكامريت جانا انت اقول ستوديو ايديو اخن اقن من اسكولايتون ين برنامه بعدتون اخن ريكوردو دخل سوا سودان تلنا شخزي
0: اف كورس بشي انا بعد ايوين بايتون آتيتون بقديتون بشي انا بعد
1: بس سيما روبا ادية بايما بود يتون وقت ستايلت مخيت ديوخ جاز سبب انا من درام قاشوقم و ليلى مخ تيبيكال ناشط قد درام مخي ليلى مخ نزمريات السيرا دمبل دمبل كل قويا قويا خجبوش شلينا ستايل برشتلا استايل مو بقرايوت
0: خينا انا جيفو يط اوب انا جيفو مخ كما قتريجا بخشان مو يدال ام قا هرقا برسايلا اتورادين قا بيرجين خينا قامت شوريان اني رابي مخ بنوا pop و rock و خارتا بر من قريانا قريان من خار رابي رابا يبيني و إلي شمي ديفيد جونز إلي one of the best Australian drummers إلي رابا ديا قدونية لا أختي أستراليا و بجيفو يطيلة آون قم مخزي مخبنو على مخيت الدام because آو jazz drummer إلي رابا والثري بت يعني بتمخيت الداون قام من هذا قال لي او جيبت جاز بيكوز انا من سورتي مخبنوا على مخيت شليته ليه مخبن هيك قال لهم مخبروك هذه روك الى فيري نايس ميوزك راب ناشي مغبيله بس انا بيرسوباي ليه مخبن يعني خنا كنت وي اول ديفرنت تيست هما شي مخبن زمريات جاز لاتين راب مخبنا قام انا البوم قمود انه بلت لن أنا بلت أوصل بس متنخاش سيجنيتشر جاوه بخواطن من أورينتال بيتس وجاوه خدش سوينج جاز وجاوه خدش لاتين ريثمز جاب بلاطة لخمدي خاتة بقرايو وولد فيوجن جاز بيكوز طلعت خمي بتخواطن مو يدالي قد هدي أوب ألبوم شميتون ل أنا تريد قام شادر معلوقة عليك وأوبو خاتة بشميتون لإتن elements of jazz Latin and obviously Latin رابع قربة للسورة يعني hey. بيت زيو رومبا لو أنا مديانة رابع قربة زمريات أخن المخلوب و أوستال ديان جا خويتان مويد على أنا تخي أب سورة شوريو علي مخايت إنو معرخ جو بغداد يشمنوا على زمرتا ليه مخبنوا ما خنوا على أختي لمخيتا جارك شخلفن وخم ديجا ومن سورتي جا من هذا بلاطة لأي مخيطة تين ويدو كرييت قا جاني قا ستالت جاني
1: أدي قد مروخون أتخبيون خا إن أمسا خادنا زمرتم خادنا إتلخون قد أي رابا إنترستين إلا قد يعني خاد خا مغوبن يطان خجبوش زودة بوديو إلا بود ليليانا
0: أوكي
1: قادن شمانن وجشخانن على فيسبوك إن مادة قاتن ليليانا مودي إيلا أصلاً منايد ليليانا.
0: أوكي خينا ليليانا إيلا أخنا خينا أتورايدي أنت قمتها موي أوديوا هدي بخزايتون ختنا خيو مقام خلوي لا ختنا يخيبي لا خيبت ختنا أمري لا موي لم بدأ إيران يودي لا
2: لا
0: جو عراقي أوديوا على جو نورث أوف إيران. جموي أوديوا اتلقست أنا هتخن شو ميو قلم بدا إن 100% أنا شو من دنا جورة إنه قيق عالي. خدنا موي قاود قم أويمد خلولا يخابي لقمو موي لما نايد خيبتها يمي مية قمت خابي لي مي خا بيبي سورة قد إلى شنز بس سورة لمخشيتها. بيكوسي لبغرانايت الى رابا بليست على سوره لي يطمش يمثل قدام ميا وخرت ان ميا يخيبيله اختنا بيقمو قد اختنا ان ويا لقم دانا نوتي خيشه لدكان خينه بيتمزيل خطيته قم جابر
1: سبيوت دوي على سورة أزام
0: سبيوت دوي على سورة تمزيل خارطة موي هاوي برضو خطنا بخياها بير خاتشو بتو دخلا خاتشو بتو دخلا فان قد خمليت خارطة برما بتخياها بير خطنا مي قريوة أورشمايا وباوني خايب بار خطنا مبتع او قريوة شما ان اتن خدش هالخطيات بدو خدنا بشي عقلو اهون قام مخلول خينا ستوريا تخينا ميرو انا مؤخدش واد اخفاني قد خب جا اي اي اجتي هوي اي موي هوي يمت خدنا وخلت خدنا وهاوي تري زوجي تري داني ما يباتو تري داني موي اودي زمري لأول ليانا جا اول ليانا استال موي اودي امبروفايزي اودي هرب دانا يعني لنا خبراني هر اي دانب ودي انكارج قاختنا قتيلة بقوارة وبتاوة تدخل ورابة من مدياني هاوي بس اطوراي همزوبي جا انا تريب همزيمي يعني بامري خا يعني خا خاشيري لي انا خيني بجوي بيلون انت بختات خينا تينا كلي خينا انا كولونوس
1: يعني خبش بيعمل خبش قال
0: خبش قال لخيت هدي اي ارخت زمري وعلى انا سورن ويخزن والرابي مخبن ولا لازم يزمري لا اكابيلا قليله بت انجلش لتل بيت لتن ريذم جاو كان من سوره مخبنا ويذن خيمه مو مري مري جودو البوم قام اودن ولا مري باين خيشن علي مري مام ما صد زمرات لليانا قال مرقمو يلبوني مري باين بس مرق علي باين سجلنا تو تيل زمرت ولا قالي سجلوا خيشن ستوديو متون مري جارك بالطنا مويلا ريذم ديو دخيله تايم سيجا خارطة بالوطن بلاطة لخم دي رابع انترستين لتن من بلاطة لا تايم سيجنة ديو 18-8 إلى اوكستريشن يماخي انا ايه ولين خارطة موتون مري جارك اودنا موتون وخارطة موين مخياني كله ويدخ متخ الريذم وكتي وقتشات جمخ وادا قديز برشميتو نقام تمتو ين يمي وخاخزميتا موين مورين ستوديو مري اختو خزمورنا اخزمريتون وعلى جو شمال جو اترا زميرون هاد خدنوم يزو خارطة براقينا انا كتي وخ وموين مخياني موين كلارينيت دابل بايزي لبيانو بروفيشنلي ويدخ خارطة برمت بلاطة لا قد انا قموي امن اخنا اترى اتلان خدش مديانة اينا جولد بس خخيي بليغ مديانة خينا ان مديانة جولد منشوي غباسي قان هم ماشي طوين بردني جولد قد بلطنو قامل قا ناشن قراي برمت بلطة لليانة كتيو خشات خمنا ايوارابي دي اوت ان مارا ديفيد جونز اوي الى بروفيسي مقري جو University of Melbourne Music University شادورن قال مشموية له مخزوية له قدام بروفيسور سخينة خرطة تخاب بروفيسور شادور إيميل هلا دي مني له ماري له هاوي تنباسيم رابع قدية نولج خدت ديلن باسو بتأسيرينز إطلو ليت والن شورينو قا مخزينو قا أب قا أسكولاية نيوفيرسيدي قو ملبن قد مخزوية له بكوز مرماستون شادريتون شاد كله كتيبو كشادورن شاد مقروينا أب تاما مخزوينا أن إينا أسيرينز او ايوا خا تريديشنال ديه ليوتي الايتو تهديه قمتيله جا انا رابا براند و از مرتقمت قمو دخلا شيت او كونسرت قمو قمو دخلا جو اوبراوس شوريخ بدايه زمرتك لليانا
1: ادي سبايدون لقد نام سخ خج شمخ لقد خج شخلا بز جاو ميتون به شوريت شوريتون به تريديشنال
0: تريديشنال خرتمه تو يخ ميوزيك
2: singing style, performed by Assyrian women at family ceremonies, such as weddings, and the groom's shower, which is hosted for the groom a day before the wedding. The groom's mother and aunts sing blessings for the groom and his new wife.
0: I remember first time here in Liliana, I was very young, when I went with my parents to an Assyrian traditional wedding. I remember seeing this beautiful Assyrian woman singing the style of Liliana. From that day, I was amazed.
2: Liliana is traditionally sung in pairs, featuring a call and response. The first pair sings a poetic phrase, which is repeated by the other women. One of the notable aspects of Liliana is that the women are improvising the words. There are no formal lessons to this art form. It's a self-taught skill and tradition that young women learn from watching their elders until they themselves are ready to participate in singing Liliana at their community's wedding events.
3: The only thing it took me so long to tap, I wanted to know what kind of rhythm this song is. I tried to play the rhythm, to play groove to it, and I couldn't figure it out. So from that day, I challenged myself and I said to myself, one day I will figure out the time signature of Liliana and bring it to life.
2: Evan studied the art of Liliana, which is traditionally sung a cappella, meaning without accompaniment. With his love of rich, complex rhythms, Evan identified that the women sing Liliana in the time signature of 18/8.
3: So the time signature was 18/8. So what I did is recorded it as traditional Liliana and then changed that traditional Liliana to an instrumental 18/8, and then from that traditional 18/8 went to a very bebop jazz 4/4, and then we finished it with traditional Liliana again.
4: For me, it was such an absolute pleasure, first of all, to get that call from Evan, knowing that he's a world-class musician. And of course, I wouldn't be more happier than to be a part of that project. When Evan told me completely about the Liliana song.
1: شما نمی آخری مشمویتون الخورزت برقل دور آشور ارخدین عزیز ایون یق و آمان ایله مشمویتون و الخا داکومنتری قد ویده نبود از مرتد لیلیانا البته گن و خون اخت و خون پشقل و خون می که تی تلت و رابطه امسال رابطه سودن تلقش می تازه قد قد اینا اتلان هیوی قد بد مچخخلا ات دکتر قد مجد خل رخ ماموخ و
0: خزمیت
1: خون اینی بزمارانه اد مجد خم دیل شبیر له و خا دوست آتورایت من الپا و تمنیه مو تمنیه مرا خون اد خا
0: خینا من جلد
1: لمسخ
0: خینا آنی میره نه خینا تردیشنل هون قیانا دخیل تیت هلا دی لیل کلیتا
1: اتلا هی من دی
0: جیوو
1: جیوو بد باعث خلاقت. عادیا بایام و بقرم والو خون بود مروخون من زمر خین را با پلیختون من آتورای خم دیده متخروخون قد من لالا. شما نمی آقر بخشمن عادیا این دانات سبب لالا لارسا قد ایلا من معتد گل پاشان و گو ارمی که خیه و گو ایرانی لا اینا بداین قد ویته و ارخد اگو خشته به ارمنستان اشی تک مشابهت من قمدی و عدی از ایل اگو اراق و تا ما رابا منو انترویو ودن آل رابا پرسقاله آل رابا یعنی سوشال میدیا بغزای و خلاله بوش همزوم منو انترویو ودن و التت خدو تلقه دیان قد ان متخر و خون من قم خورزد عدی شارخ واله قد اختو خون پلیختون منو و ویدتون زمریت زمرتقاتو ما ست مدت لان دخی سب ای ایران اتن اختون لخ استرالیا مجور دخی پلخانه لاشولا
0: خینا ام اوشون لقمایت ودوالی من لالا ای و گود البم او خرایت ودلن یقرا منین بلاماس و عزیزا آون قمت دیدی بتلالا هم زموالن آن و آون مرایتن ای براتلا آن هر دم شمیان و باسو قم دانا و رابی مغبنه قالو بیکوز رابا قم دی رابا سودان اتلالا و خوب ایقاری قالو انشمالن مود گدو البم توره بینو ادن و خمدی خاطر قدن especially young generation اتورای دیان اخت مروان قم دانا رابی مغبنا جاز مریات شلیه گا مخویده گدو البوم تلاز مریات اینا typical jazz songs خمنا ایوا autumn leaves و خمنا fly me to the moon و اخیت ایوا somewhere over the rainbow مخویده طلیبن من عزیزم یقرا نین بلاماس و مری تلیخا خیال قد ان زمریاته بين ما خنو أختينا بس بين أنا خبراني إن ماست شخلي بتلو بتسورت وشو لخد شزامت إلي بيكوز خي نخزيت خبرانت إنجليش ليه ماست ميتلو أو نين أينت على الله رابا سورة دي خمدي أجباني لي مري أوكي خيال سودان تيلا وإيفان أنا بتودرنا خارتا ويدولي ويدالة طلوة very nice وخارتا جوبيخ أمني زمرا مري أنا طلابناتي بين زمريلو قا autumn leaves جوبي خلالة وقا fly me to the moon at Frank Sinatra جوبي خمارلين شكر أزست أخذ سيدنينا وقا somewhere over the rainbow جوبيخ جوانيتا إلى جو فرنسا خيا اتلالا دولا من جيفو راب سودان تبلتلا جا مين لالا زمارلا هر عين اوتوم زمارنا بتخبران سود وخرت مين خازا مرتخيتا شو مكارمن استرنيت هلا اخي زمره منن خرطه بتناي ولا بتانجلش بس قد بايخ مغزيخ دخيله بتسورت ودخيله اوريجينال ديو بتانجلش وانا رابا تو بي اونست رابا ياتكس ليجو ستوديو ميوزيشنز انا نخرايه رابا من نشميونه بتسورت وانا يطيله اي اوتوم ليفز من جلده مارينا بتسورت امرت اي الاوريجينال متينا مغبو وهدي بشميته لو كذو لا لا شي ديد جود جوب
1: هي قالوا رابا شابير رابا وخبرانت قد برتامي لا رابا ارتكلت رابا روحت شابير خبرانت
0: سورة سبيتا اتلا رابا سورة سبيتا
1: ادي خدش خاقة السورة من دا ازمرتها شامخ

0: Rob Schapperte Smerte.
1: Thank you.
0: Music Shapira. Rob is een Hamdi Rob Prisha.
1: Thank you.
0: Ook het mijn gebied ook jullie dalen. Anna Rob Mechaban Jazz. Ik ga Rob en Asha. Shaman en Dirk.
1: Oh, wat eet je? En Rob Mechaban Jazz.
0: Ik ga. En ik ging rap met Rob en این خیلی من با قاره خینه با این آدن خون اینه بی کریوی تن امسد تون جاوی تون سبب بود ایقویت دانا این امسد قدیان تند مود شولان خینه گو داتید مود تون گو خیال خون قد اودیتون بداین خمدید قد راب شبیره قد بتقمم اسری آر با بیر خد اسرا قد گو اپرا هاوس داویتون و بخشامن ایله four corners of the world یعنی آرپا قنجیت دونیه اخور زب داویلو خون و قشمانان بخشمن ماستیتون پتقو خون زانیتون آنلاین گو من اپرا هاوس ایله خدو کتا راب شبر تایتلیهی بخمن یعنی گردین آتورای آتی تاما لخ چی قد سپورت و دیلین قد یل پخ خ پرشت میوزیک شما خلخ چی دبل زور ناد دنبال دنبال دختان خلص شرک تانیل آتی قد خزیل آخون ما اصد خجه بوده بکریوت قدیان بوده تاند او این پاسولیات قد گداتید بایتون شقلیتون اون مودینه
1: اوکی خینه اوه Four Corners of the World آلبوم ویدون خاتل قدایو ما خواش الاسراز مریاته او گدایو ما زمرخ خمشالی شانه او ليه ما سن كل امرنا قد هو سبرايز بس اولي شانا او قام اللي شان دي ماله تلانزمريات اتورا دنويده خم دي بريشت قام تينا بس دنويده نيو ارينجمنت وخم دي راب السودان له وان اللي شان خينا تام اب توي سبرايز هيك داتيتم شو بتقول له اتن مني لازم ريات هنا خا اتوريتلا مارلين شكر وخمنه بروين برويلا الى كارمن وخمنه الى بومي في انجلند الى جوزي مين واتلن اتلي مخيانه فايلين مخيانه بيانو اكورديون انا بجاني دوله مخيانه جيتار كارليتو باو اتورايلي مخيانه دبل بيس او استرنايلي واتلن مخيانه كلارينيت ساكسفون او هودايلي هنا كل باند الى فروم ديفرنت from different places of the world.
2: Multicultural.
1: بس كله مخاينة أرخت أنا بين التين خويتا ياو مديانة أتوراية وناشيخينة دخت مرم توي سري أربا أسرا جو سيدني أوبرا هاوس قالي خاشو هارا قورا لا أختي قال لا لن قبوت شمي قبوت شمت أتوراية تي لبوارا لقودة دوكتا قد يطي أبخنا نتلن شوبا قدو أترا وقو آرت اتلن شوبا وقد أمواتي خينا لينا بسباي منن قد آني أو دي كونسيتس كو سيدني أوبراوس أخنا لي ماسخ سو أو من دي بش أنا قاي قالي إيلي أو
0: خير
1: كان وأنا كل هدية زمينة نتي كيتا هاوي بسي مرابقة سبورتيا وإتلي خا مرهن تخيطة بين خمدي خينا بين أمرن بين هاوي بسي مرابا أسيرين سبورت إن كاوتش كلاب قد مخبرو زمنو رابا بتقي من من من دويو ما قد بيقول لنا كميونيتي قد آزي خزي هاد خمندي أو مندي رابا أخدي لي بيه بيكوز جارو بينا أب الناش تينا قوري لنا بمصاية زوني تيكيت آني قم زوني له قد شدري له انتاما which is very good for the community قد آتي وخزي إيه باتخيت سيدني لا إيه باتت فيفل دي
0: رابا سبايت لان هيفي أخنا خمني أنا قورا دا من شمانا قشخانا على فيسبوك وديو قد ديلون قد يوخون ديلون ديلون متخرزة اتن بجلدوي تبتاعتي على إيتوتا اسري أربا بيرخد أسرة جو سيدني أوبرا هاوس وما سيتون هالا بتقى اتن ما سيتون بتقى زانيتون خمني أنا قورا اتلي هيفي أخنا طابخ تاما سپورت ادخ قد يوخون ادخ شهار قد خاطورا يك ات خورز شبیر آلدم بی ما گرت شبرت مریوزل با سیما رابا ادی خک ما میدیانه مد رابا کری با قران خون مو کادت ادانتد میوزیک ان لت پلخانا مویلا اومدیز قد کتابه که قاریتون سپورت کدیتون مویلا لت لخوش من اخچی میوزیک
1: هیچ من لت میوزیکی شوایی من گوشب تایی لیه باز
0: ایده لی رابا رابا سپای من دیر
1: لت خینه جربن جربن او دیر دیانه خینه لیه ماسه اول من دی اخچی او من دی اتلی
0: حت بدایین قد بدایتون رمسن بعد لینا و دیو لاموسی لعوی و آمان که پرس قاله دکتوخ مبیون لرمسن آوان ایلد
1: حاوی باسی مراب اپ رمسن باین امرین لاست تایم رامسون خون رابه من اسوسيشن ديوخن تيوا وتيوا جري غما بتخارن هاي باسي مرابا هم خزن والو اتفقوا على بي اجد كوبلاتا سو هاي باسي مرابا قدو سوبور دي
2: لا لا مش ماي مسج ولا مؤتمر اي وان فرونت رو سيتس
1: اوكي رامسن انا بسي دي بيونا قالو اتن متنو دبني جز دوله
0: بداين ان ابي ولخ حتما خبو قاره من اخر اهب داوود وله چايب شاتت يم قاوك شاتت اهم من كنت خد بخشان ارخي بتشاد اللي مدخام من دي بايات چاي شتيانة ديون قاوك شات
1: اوكي قدم تا قارك شاتن قاوة ان لاشي لي قاوة لي بالخ هاون فريز بس عصرتا يمخ بن چاي دفس especially اي قتي ازن بتواتت اطوراي ديان اي چايت او دي لد اي كيوم تا من اي مدو قالي ريش ناش اي مخبنة بس قدم تا لا
0: كوفي
1: ام كوفي بيرسن قدم تا قارك شاتن كوفي اي قرام سني لقد خزننا next time we'll have a coffee together
0: اوبسي بايم بايم وقت غانوخون ادون دانت لوخ مود ميوزيك مش مويت يعني بدعين جاز مغوبت زمنيات الشلي كما غبيتون انا ام زمارة نخراي عادية نخراي مو امنا كما غبيتون مود ستايل
1: خينا انا قلت يامن قلت نابل قلت يامن بنوشي هما شي مش مين كلاسيكو هذه اجت قمعه واخر دي مخزن سبوتيفاي دي مشبون الباغ اغربي مخبن بيت انا مدياني قلت نابل مش من اجست كام داون ليه مش من ان مديانت انا ما خنو ان مديانت انا اودنو ليه مش هما شيء كلاسيك الرابي مخبنا
0: اخنا زمريات ديوخن مش ياخذون جماشينا اتن زمريات ناشخين مش
1: اخينا هتخي
0: بخشامن اتلان اخشي اربع خمس دقائق دانا بتانا من تم مدري من اخون قد اپرست یو والو خون قپرس قلد اور آشور چتن قبل الو خون بسی مرا به تیلو خون این اتلو خا همز من کری تا کمار پاپن امسد اتلو خون قشمانان یا انگش خنان آل ارخد فیسبوک اتلو خون زحمت لایه تانی مولا
1: خینا من دیگه اما باین امن حاویتون بسی مرا به اربع نو خون قد دیت چت سودنت ها دیزو ترابا خمرلو I filled home That's why I was saying whatever I had to say. How it was seen, Rabbi. But Hamdi Batlabek, Hamdi Bain Amrino Hunkat, and even very proud Assyrian. Lishanet Yima, and Aturatu, and Hamashi, we are proud, Hamashat Hiren, Ekitinuia, and we are going to cry, Edukitinuia, Hamasha, I have been a very proud Assyrian. Hamdi Batlaben, Kat, Aya Umta, Khayida, Wahabe Hubba. قاوه كله هو يخاب خالت على خيمه بدرخ طويلا اطرا دخت كل ناشي قد بيضغ ديا ماسخ ما تخلق وترد بيتها او الى خمدي ماي دريم ويل بي قد ماسم بيضاخي متنا يترد بيتها تو اي بيضغ دو اطرا
0: امين امين بسیم رابا شما نمی آقره خورزن بی تاله آل قربه بود خود هم اخشی که ما دقیق اطلن اخشی برن خم مخبار تا مادیان و خون قیومت خوشی و بیتت شو تپو تبتی خیلی مساتت خمشه دالتت لوت و بینگ و شاروی لان مغوبتون پقدیتون ابز خمدی کری اخشی خب دقیق را بلکت بوش باستورم دقیق دخش میل و خون اغزیل و خون آل ارخد به ارخد فیسبوک خب کلپت آتورایه گو من ارخد ارمی قد برخشه و تهران اکسیدنت بدلون و هجت باشم تلا قد طلاب من گناتت قد گو اتومابل ایوان منیوخنه نخی اینا رامن لیندا و شارلین لازار و براته حالین قد ایلا حالا گمارس خانه بخیلت علا این اوی سپای اینا این اطلاع گنای عزیز منیوخنه اخنن میگی بچو تپوتت ادرانا سپرایتت ادرانا لیوخ میگی بچو تپوتت خیان گو سیدنی و پرسقالد ار آشور اخنن مارخ علا مانخلون علا هایی ولی بقی کل دن پیشانه عدیا خورزن بی تایل آل خوتامه بشفقه خومم شینا منی انا جانت سرگون و
3: انا کارولین توماس
2: انا والتر لولهم
0: و گیو و آمان ایلی و عزیز ارخن
1: ایفانی آقا
0: اویلو خون خر رامشا سپاییم

0: WGLF.
1: And you can dance. For inspiration.